كده الطواف انت على ناس وعتب على ناس وكلها انا اللي لفي سيما اعتناها وقلبي تكوى وادرك وكيها الناس وعيني تجر خدها من امكان من بكر تنشدنا طويلة بلقياس ولدت على المنصدرة نعمياء اللي ولدها للوهيب مقباس يوم انتساق فمها من سماها اما العيون السود على العين والراس مدام اهلها بالرجال اهتباها عود الرهيف وجسم بالحب حساس شوفا دواء قلبي وشوفي دواها انا وقالها ليلنا كلها ادواسكم طالبة في بيعها وفي شراها ويا حلولة في يدها على ربع جلاس بدلها نظيفة يوزن الراس معها اللي زرعها صار يجنب عدياس والمصعد اللي في شبابه جناها ولو سلحوا عبيتها بل حراس غارت نصبتها في هواها وهذه قصيدة بس سواليف للناس هي سالفة بس ما يطقوا صباها ومن طقك على الرجلين طق على الراس وكل نفس تنسى على الخطاها.

ابو سالم يا راك بنعودنا ابو بالعصابه لربوعنا بالله توصل خبرنا يا راك بنعودنا ابو بالعصابه لربوعنا بالله توصل خبرنا ما تقول لهم شي بغلب على شبابي واحنا ماشيين باللي علينا انصعرنا اصبر لما كسر الصبر نابي ومن لقيت يقول يا ما صبرنا من مصر جينا جالبين الكابي وحضرت عيون الناس واحنا حضرنا الله يخرب بيتنا العربي وكل العربيات واللي ثبرنا الركب صارت مطب الصوابي واحنا مع الترعيب ورب عرنا وجيت تنشد عم طارح اصحابي ومن لقيت الناس زي ما حضرنا طارق وعبد الله روبه حابي عودنا بحباته اتملي نظرنا يذبح السكينة عريض العلابي ونشهد ان فجري ما دقرنا وشديت علي بيني لي الرابي وقلت السعادة يا ولد ما دثرنا والرزق ما هو عندي بوجه كابي وان كان عد شران كفر ودشر

0: الوضع ويكون الأركان
1: الضرام
0: في ضحل الصخر الذي ينكب في الجبل وسطه.
1: كيف كان هو يسترجع
0: يتضع بيتا
1: في بيت الأركان
0: في ضحل الصخر الذي ينكب في الجبل وسطه.
1: إذا الشمس يفقد تفرغه
0: لقد كنت أسعى في أنحاء

0: الشاعر بيقول ايه؟ شديت من صوت حر الملكر جبت خوابي للخشب يوم صاحب العنز المفرات والخشم ملاع وزوره بعيد عن مسجد دراعي يشداك من الاظليم اللي جامع القاع وديه من دم الحبار يدرع قام الجاي زعجوك لنشاف الزعجوك ينجح وزبه هذا بطرت من قبل ياعي ياعي من لحم حر من وجبه نمر فاهم وسلم هذا الحر اللي ما فيه لا حنفه ولا جنفه
1: هذا من الجن والبطن
2: ولما بيقول بدي اسطورهم زي العضلين
0: وشو العضلين واسطورهم اريد يوم اسطورهم زي الغالين يعني عرقانات وغشيانات والجمل لما يتعب ويقسى يعرق يشير صدر ازرق اريد يوم اسطورهم زي الغالين وقدامهن حزم وراهن حزين وتاه الدليل ووحل في الحاطيم والليل ظلمه والقرب ذا الهشيم معنى القرب ذا الهشيم يعني
3: يضمن
0: واصبح علينا الصبح بين اليحمين وندور بهن الحماد الصميم اللي ما يرمي الجره

طرن في الدنيا وذبن من الحلو والمر ويوني دي وان الشايب دبن من التتن نصفر غبر الليالي لحن وفرطع جعاب من فرطة ونشيط ونشيط ورجلة خفيفة يومي تدلف البرة وبيطوي خوبة عصربة للبقى تيهي ومقرع ومضي يمان لا تعاود القصة الجرة تندى عليه في الصديني قوطر ويجيب الصرة ولا بيخرب ميعاده ولا هو قمر مخرة ويوم يقعد يقعد مقنقذ الصقر على الطنقرة ويوم ينطق مطر وكويس ما يسوى العافل من مرة وابوه منبح زعوجان وامها الفاطر حرة وابوه منبح زعوجان وامها الفاطر حرة بتعقل وانت مطمن يوم انك حمد الضرة وما بيك زراع عظم القاسي غير اللي نيب مسفرة ويختم قدام الحديثة هل بتتخامس بالذرة ولو انت عدت فضالة ودي ليالي وش حرة لو حضرنا ابو خالد هذا الحدث من مقره ويجيب لنا العلم الواكد ويمد الحرف ويجره واحنا بسمعنا بطلايب اوسخ من بوله العيره قلت الدنيا فيها العجايب وابليس مواليها بشره والجيف بيشعب فيها وهي من دقن بالتره ويجي مترد عباد بيحسبها النابز كل مره ولنقي منتي عقيدي يلي في كتاف من غره ولا تحسبنا المراجل كفاف حمر ومره واحنا وفينا وكفينا ولا انت في شوانه حر وانا اللي بذكر الطيب وسب وبلعن الحر.